inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan membaca hadis yang ke-27 dari Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفس النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد. Artinya, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang meresahkan atau merisaukan jiwamu dan engkau benci untuk dilihat oleh manusia. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan dari Wabisah Ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu, وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku berkata iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله